والهوى كتال. اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقات نبهرب، اوقات بعلي، اوقات نبهبط على وقت يا اخي، بس مش اشكال على وقتي شغال على راحتي، لم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال. يلا عيد هاي

بشرك صدري من الضم للضم. وصل الشط عبر بها مسراح ولا مساري يا جملة العذال يا أهل الشيل والحط ما شرتكم باللي يجي باختياري يا بشرك صدري من الضبط للضبط الحمال داخل الجاش طاري.